اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الذي
1: الذي
0: يوسوس
1: الودود
0: يوسوس
1: الودود
0: في صدور الناس
1: العنب
0: العنب يوسوس.